0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين بيني

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ ساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012 2005 1600.

0: زوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الشوطه من بعيد حلوه، ابو جول جميل جدا.

Zafarov, opa!

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش بالموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: ساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: عيش أغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: جديد نجوم أف أم، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تقدروا تتابعوا النجوم في ام على tiktok.com/@nujumafm.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على K

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا كمان
1: انا سامع صوت
0: لا انا سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم افلام على كيفك

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزة.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال وقبول الأعمال والبركة في النفس والأهل والمال. مستمعين الأكارم، أعلنوا الفرح والسرور، فقد اقترب مولد الرسول. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. الحمد لله رب العالمين، هذه الأيام الزكيات المباركات، في مثل هذه الأيام دايما من كل عام بتحتفل الأمة الإسلامية بربيع الأول، شهر ربيع الأول اللي هو ربيع الأنور، الشهر اللي حظيت وسعدت الدنيا كلها بمقدم رسول الله، سعدت الدنيا كلها بمقدم رسول الله في شهر ربيع، وتحديدا يوم الاثنين. سيدنا الحبيب النبي ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين، يعني إيه نبئ؟ يعني نزل عليه الوحي، وهاجر يوم الاثنين، وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين، واعتاد النبي أنه يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فده يعني نوع من أنواع شكر النعمة. يعني لو تفتكروا حضراتكم من كم شهر وإحنا بنتكلم في محرم وبالتحديد عاشوراء، لما النبي راح المدينة فوجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء اللي هو يوم 10 محرم، فسألهم عن هذا التعظيم ليه، يعني قالوا ذاك يوم نجى الله نبيه موسى من فرعون، في هذا اليوم يعني، هذا يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون. إيه اللي حصل بقى لما ربنا نجى موسى من فرعون؟ فصامه موسى شكرا لله. شفتوا الجمال بقى؟ فالنبي أمر صام عاشوراء وأمر بالصيام. طبعا ده كان قبل ما يفرض علينا شهر رمضان، فلما فرض علينا شهر رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء سنة، اللي يصوموا صيام عاشوراء يكفر سنة. ده معناه إيه؟ ده معناه أنه دائما المؤمن في حالة العطاء بيعمل عبادة بيتقرب بها إلى الله، زي إن أعطيناك الكوثر، أعطيناك، ربنا عطى للنبي عطية هدية الكوثر اللي هو نهر في الجنة. كيف تقابل عطايا الله؟ قال له فصلي لربك وانحر. يا انحر، النحر لا يكون إلا للإبل، كأنه يعني يعمل صدقة كبيرة قوي. في شهر ربيع الأنور ولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عايزين نتكلم كده عن سيدنا النبي في سطر. ما احنا بقى يعني الحمد لله الذي أكرمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، الحمد لله أن جعلنا من أمة سيدنا النبي. أول واحد يدخل الجنة هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأول أمة هتخش الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، احنا أول أمة يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. سيدنا النبي بيقول كده، نحن الآخرون في الزمن، في التاريخ، في الدنيا، احنا آخر أمة جت، مفيش أمة بعدينا. الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، اللي هو النهاردة، اللي هو يوم الجمعة يعني، لأنه الجمعة عرض على أهل الكتاب. الفريق الأول منهم قالوا لا مش عايزين جمعة، خدوا السبت. والفريق الثاني اللي جه بعدهم خدوا الحد، وإحنا اخترنا الجمعة. ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فأصبح المسلمين لهم الجمعة، واليهود السبت، والنصارى الحد. طيب، فمن نعم الله علينا ان احنا من أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا في ربيع الأنوار بنحتفل برسول الله ونحتفي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش لأي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لو النهاردة عايزين نحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الاحتفال والاحتفاء برسول الله يتجلى في اقتدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام، انك تقلده، وانك تقتفي أثره، وانك تسير على نهجه وعلى خطاه صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا النهاردة نعلم أنفسنا ونعلم ولادنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش أقولك بقى في سطور، في سطر، سيدنا النبي في سطر. ويا ريتنا، يا ليتنا نتحلى بالسطر ده الجميل ده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. ايه رأيكم في الثلاث كلمات دول؟ دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. تعالوا نعرفهم مع بعض.
0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انت مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق الى رؤياك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد الرمال والحصى وكلما أطاعك عبد أو عصى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا يا مولانا حالا من حاله. اللهم آمين. وإحنا بنحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حفظنا سطر النهاردة عن رسول الله وعن أخلاق رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. ثلاث جمل. أول جملة دائم البشر، دائم من الديمومة على طول، يعني على طول متفائل، على طول مستبشر. قال له أمال مالهم أتباع النبي كده؟ في ناس كده مبوزة ومكشرة ومحبطة ومتشائمة وعندها يأس. لا، المؤمن لا يعرف اليأس. يا عباد الله صبرا، إن توالت الكروب كلما يشتد كربا تنجلي عنكم ذنوب. إن في القرآن آية وهي طب القلوب، إن مع العسر يسرا قال علام الغيوب. المؤمن كده يا حضرات، المؤمن إن ضاقت الدنيا به وسعته صورة الانشراح. إيه صورة الانشراح؟ ليه ألم نشرح؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن ليه بقى؟ فالمؤمن دائم البشر زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علمنا بشروا ولا تنفروا، علمنا يسروا ولا تعسروا. فالمؤمن يعني متفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. سيدنا النبي كان يقول إيه؟ لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. إيه الطيرة؟ التطير، التشاؤم بقى. والعدوى بقى إن واحد يبقى يعني بالبلد كده محسوك قوي بقى، ولا ما مش عارف إيه، ولو سلم على حد تلاقي ماسك دي طول معاه، ولو مش إيه يا عم بالراحة، مش كده يعني، مش كده. حب التناهي شطط خير الأمور الوسط. احنا بنحافظ على الطهارة والتطهر ومظاهر الجمال والحاجات دي، بس الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده. طيب، يبقى سيدنا النبي كان التفاؤل كله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا البشارة والاستبشار، وإنه بشروا ولا تنفروا، وكان دائم البشر عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة يقول لك وكان النبي في بيته بساما ضحاكا عليه الصلاة والسلام. يا بسام ضحاك في بيته. طب وبرا البيت؟ عبد الله بن الحارث أخو النبي في الرضاع يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. فإحنا إذا كنا بنحتفي ونحتفل بمولد رسول الله وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يبقى نقتفي أثره. يا النبي يقول لك يا أخي النبي تبسم، ما هو النبي كان بساما ضحاكا، وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وكان يمزح ولا يقول إلا صدقا.

0: اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يبقى أول جملة تعلمناها في شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كان دائم البشر، فكان بسام ضحاك، يضحك مما يضحك منه الصحابة، ويعجب مما يعجبون منه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان بسام المحيا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان مستبشر دائما، ما يعرفش حاجة اسمها إحباط، ما يعرفش حاجة اسمها يأس، ما يعرفش حاجة اسمها قنوط. ده ربنا بيقول لا تقنطوا من رحمة الله، وبيقول قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الكريمة، يا أحباب سيدنا النبي، لا تيأسن إذا اشتدت بلاياك، ففي السماء إله ليس ينساك. إن يظلموك فعين الله ناظرة، أو يخذلوك فتلك العين ترعاك. يبقى ما تيأسش، يبقى خليك زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائم البشر على طول مستبشر. شوف ربنا بيقول لسيدنا النبي، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني إيه ولا مبدل لكلمات الله؟ يعني طالما أنت شخص جميل وبتتحمل وبتصبر ربنا حينصرك. ما سيدنا النبي كان يقول واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. جاء كرب يبقى جاي فرج، وجاء معاه كمان، بس أنت لسه ما شفتوش، تقول أنا مش شايف. هتشوفه إمتى؟ لما يأذن ربنا. اللي هو إمتى يعني؟ في القريب العاجل. يبقى النهاردة احنا بنتكلم عن سيدنا النبي في سطر واحد، قلنا واحد كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. طب عرفنا يعني إيه دائم البشر؟ البشاشة، ومتفائل، ومستبشر، وبساما ضحاكا، ويضحك كما يضحك الصحابة مما يضحكون منه، وكان بسام المحيا، وهو اللي علمنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. إنما إيه بقى سهل الخلق دي بقى؟ دي اللي احنا عايزين نعرفها برضو، تعالوا نعرفها مع بعض.
1: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عرفنا يا حضرات المستمعين الأكارم أنه سيدنا النبي كان دائم البشر عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن المؤمن متفائل ومستبشر وبسام ضحاك زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإيه تاني؟ قال لك كان دائم البشر سهل الخلق. يعني إيه سهل الخلق؟ جميل قوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منتهى البساطة. تعرفوا أن النبي عمره ما أكل على حاجة عالية، بدأ يأكل على الأرض بساطة. يقول أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس كده كلكعت حياتها فما قدرتش تستمتع بيها، يعني الجمال بساطة. عيش عفويتك واترك للناس إثم ظنونهم، ولخص الناس هتقولوا ما يقولوا اللي يقولوه. شوف ما يقولوا اللي يقولوه، المهم ان انت تبقى شخص سهل وبسيط. سيدنا عثمان يا حضرات رضي الله عن عثمان بن عفان بيقول ايه عن عن عن بساطة اخلاق النبي وسهولة سيدنا النبي، ها؟ سهل الخلق عليه الصلاة والسلام. بيقول صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، في السفر والحضر، يعني برا المدينة وجوه المدينة، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. أدى سيدنا النبي، شفتوا إزاي؟ بنزور مريض نلاقيه هناك، في جنازة نلاقيه، في الغزوة يقول الصحابة يقولوا كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله، ما كانش في معزل عن الناس. شفت إزاي؟ ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. تخيلوا لما يبقوا في سفر وهيدبحوا شاة ويطبخوها ويقطعوها، فواحد يقول أنا أدبح، والتاني يقول أنا أقطع، والتالت يقول أنا أطبخ. وسيدنا النبي يقول ما أنا علي جمع الحطب، أنا هجيب الحطب. تعرف يعني حطب؟ يعني يطلع بقى على الجبل بقى والشجر ويقطع بقى خشب ويجيب الخشب ويحطه ويعمل فحم بقى، حدوته كبيرة. يعني النبي كان بسيط. جه واحد يشوف النبي، فأول ما شاف النبي كان له هيبة كده يا حضرات، فالرجل هاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له هون على نفسك. الرجل أول ما شاف النبي يعني عارف ارتعد كده، فالنبي قال له هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. أنا عايز أقول أنا موطن عادي يعني. كان يقول أنا أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. كان يصحى الصبح لا يبيت إلا والسواك عند رأسه. النبي ما ينامش إلا والسواك تحت رأسه. أول حاجة ما يصحى من النوم يبدأ بها السنان، يستاك يعني ينظف أسنانه. تخيل، يعني احنا بنقول لأولادنا أول نصحى من النوم فرشة الأسنان والمعجون أول حاجة تعملها، النبي كان يعمل كده. طيب لا يبيت إلا والسواك عند رأسه. طيب يصحى الصبح يقول لعائشة الصديقة عندنا فطار إيه النهاردة، عندنا أكل إيه، تقول له ما فيش، يقول لها إني أصبحت لله صائما، خلاص أصوم اليوم ده، ما عندوش أي مشاكل. سهل الخلق، أخلاق النبي سهلة عليه الصلاة والسلام. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى كان دائم البشر سهل الخلق. التالتة بقى لين الجانب، كان ألين الناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عارف يتجلى يعني لين النبي وسمحته ورحمته. خد بالك من المشهد اللي جاي ده. تخيل ان في شاب يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هو في حد يقدر يقول كده؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه النبي ان النبي كان فاتح ايده للناس، اي حد عنده اي حاجة يروح يقولها. ما النبي قالوش اما انك فاجر وفاسق كيف تكلمني كده وتكلم النبي كده. هو في واحد يجي انا كشيخ مثلا يقول لي بعد اذنك يا شيخ انا عايز اروح اصاحب واحده ويمارس الزنا والعياذ بالله؟ في حد يعمل كده؟ ده يقول النبي اذن لي في الزنا. ايه الجمله دي؟ ده ان دل فانما يدل على انه النبي كان مع الصحابه ألين الناس، وكان بيسمعهم ايا كان اللي هيقولوه. فالنبي خده بقى بمنتهى اللين والرفق، مش انك واد قليل الادب صحيح وعديم التربيه ولا مش عارف ايه، لا لا لا خالص خالص. قال له اذن لي في الزنا يا رسول الله. شوف النبي يرد يقول له، يقول له ايه؟ اترضاه لامك؟ ترضى تشوف امك وده ولد عربي يفهم يعني ايه مروءه ونخوه وغيره وعرض؟ اترضاه لامك؟ قال له لا. قال اترضاه لاختك؟ قال له لا. قال له اترضاه لعمتك او خالتك؟ قال له لا. قال له هكذا الناس مثلك لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. وبعدين سيدنا النبي وضع يده الشريفة على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فقام الشاب من عند رسول الله وأبغض شيء إلى قلبه الزنا. شفتوا؟ فكان سيدنا النبي لين، وقال لنا حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. اتعلمنا النهاردة وإحنا بنحتفي ونحتفل بقدوم ربيع الأول شهر مولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إنه كان سيدنا النبي دائم البشر سهل الخلق لين الجانب. اللهم أدبنا بأدب رسول الله. وما تنسوش مستمعينا الأكارم سنة رسول الله في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله وكثرة الدعاء. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
1: نجومة أم تي في. تابعونا على x.com/نجومة أم.
3: عيش الأغاني.
4: نجومة أم على كيفك.

سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
1: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: جديد نجوم اف ام. نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: معكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. تلك الصفة العظيمة التي تحدث القرآن عنها كثيرا وأمرنا بها القرآن، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتراحم، وعلمنا من لا يرحم لا يرحم، وعلمنا لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقيل يا رسول الله، حديث في صحيح مسلم، أدعو على المشركين. تعرفين المشركين آذوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 13 سنة قعدهم في مكة، اللي هو بعد نزول الوحي. النبي عاش في الدنيا كلها 63 سنة، منهم 53 سنة كان في مكة، ومنهم 10 سنين كان في المدينة. تعالوا، 53 سنة بتوع مكة، منهم 40 سنة عاشهم في وسط قريش، في أهل مكة، ما كانش لسه بعث. كانوا يحبوه جدا ولقبوه الصادق الأمين. أول ما نزل عليه الوحي وهو على رأس الأربعين، وهو عمره 40 سنة، وراح يدعو قومه إلى الله، طبعا جابه العداء وقابلوا الدعوة بتاعته بالصد، واتهموا بقى بالسحر، واتهموا أنه شاعر، وقالوا عليه كاهن، وقالوا عليه مجنون. وربنا سبحانه وتعالى أقسم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فالمشركين دول آذوا النبي كثيرا يا حضرات، خلال 13 سنة دعوة في مكة آذوه، حتى اضطروا أنه يهاجر بقى من مكة للمدينة. لا، لما هاجر إلى المدينة سكتوا على كده أبدا. جم سنة 2 هجريا في غزوة اسمها غزوة بدر حاربونا، وسنة 3 هجريا في غزوة اسمها غزوة أحد حاربونا، وسنة 5 هجريا في غزوة اسمها غزوة الأحزاب عشان يهجموا على المدينة ويحاربونا برضو، وسنة 6 هجريا صدونا عن المسجد الحرام. النبي والصحابة كانوا رايحين يعملوا عمرة، جم المشركين دول مرضيوش يدخلونا مكة، فكانت جرائمهم كتيرة قوي. مشركي مكة دول، الكفار اللي في مكة، المشركين اللي في مكة. فقيل يا رسول الله أدعو على المشركين. السؤال بقى، كل اللي أنا حكيت لك عنهم دول، المشركين دول اللي حاولوا صد النبي عن دعوته وهو في مكة 13 سنة، ساب مكة وراح المدينة، فجم يحاربوه في بدر وفي أحد وفي غزوة الأحزاب، وسنة 6 هجريا صدوهم عن المسجد الحرام. طيب الناس دي بول بالعداء ده كله، بالإجرام ده كله، وهم مشركون، وإحنا ده بقولوا للنبي بس ادعي عليهم، بس ادعي عليهم. قال إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ايه ده؟ والله العظيم يا حضرات، أنا كل ما يعني أفكر في النص ده، إزاي المشركين وإنت حضرتك مش قادر تدعي لأخوك؟ أصل ظلامني في الميراث، أخوك برضو، هنعمل إيه طيب؟ أخوك تقدر تبدله؟ تغيره طيب؟ مش قادر تدعي لخالتك؟ أصل لما ستي ماتت، خالتي خدت إيه من أمي فشاف إيه؟ ده خالتك، ده النبي قال الخالة أم، حديث في الصحيح، خالتك يعني أمك. مش قادر تسامع عمتك عشان كلمتين قالتهم لأبوك؟ مش قادر تدعي لهم؟ يعني النبي اللهم صلي عليك يا نبي ما دعاش على المشركين اللي عملوا المصايب السودة دي وهم مشركين، لا ده دعا لهم. لا، ولما قالوا جبريل ومعه ملك الجبال قال له مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، قال له لا لا لا لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال له ما لا تعمل، نعمل إيه؟ قال له لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يدعي لهم بالهداية. شوف التراحم لحد فين، شوف التراحم اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بح صوتنا يا ابني روح صالح أخوك، مش قادر، لا مش هكلمه تاني، مش قادر صالح أخوك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمشركين ودعا لهم بالهداية وقال لا لا أنا ما بدعيش على حد، إنما بعثت رحمة. وإنت مش قادر ترحم أخوك، مش قادر ترحم جارك وتدعي له مسكين معلش تعبان شوي، أصل هو عنده السكر والضغط فبيتعصب روحه في مناخيره، يعني مش قادر تطول بالك عليه. التراحم يا ناس، مش قادرة يا ست البيت الله يسترك، مش قادرة تترحمي مع الإنسان اللي بتساعدك في البيت وبتعينك على مهام البيت؟ أصلي قلت لها حطها الناحية التانية جت حطتها الناحية دي، ما خدتش بالها، معلش ثقافتها محدودة. التراحم يا ناس. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرحم المشركين يقول لا إني بعثت رحمة، أنا ما بديش عليهم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. مش قادرين ندعي البعض، احنا مش قادرين ندعي البعض، فين التراحم اللي النبي علمه لنا عليه الصلاة والسلام؟ طيب يبقى دعا للمشركين، هل طلب من النبي انه يدعي على حد تاني؟ تعالوا نعرف مع بعض ايه اللي حصل.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الراحمون يرحمهم الرحمن، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وحياة المؤمن يعيش في الدنيا يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتصف بهذا الخلق العظيم اللي هو الرحمة. فرسول الله علمنا الراحمون يرحمهم الرحمن. وأنا بكلم حضراتكم ذكرت جانب من سخافة المشركين وإزاءهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومحاولة الصد عن الدعوة الإسلامية. 13 سنة النبي في مكة بيعادوه، وهاجر إلى المدينة برضو ما سابوهوش وراحوا يحاربوه، وجاء محرم هو والصحابة سنة 6 هجريا، وكان في شهر ذي القعدة يا حضرات، ووصل لحد حدود مكة ورجعوه، ما عملش عمرته بعد عناء الطريق ده كله. وربنا قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، وكان معهم جمال يذبحوها ويوزعوها على فقراء الحرم. فالمشركين كانت جرائمهم كبيرة جدا. قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال اني لم ابعث لعانا انما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تلاحظوا عمل معهم اربع حاجات. واحد، دعا لهم اللهم اهدي قومي. اثنين، شفع لهم لما قال كلمة قومي، اللي الاضافة دي لنفسه، بيقول ما قالش اللهم اهدي المشركين القومي، زي ما تقول للواحد اوصيك ابو فلان ده اخويا وحبيبي ده قريبي ده نسيبي، بتضيفه الى نفسك، دي اسمها شفاعة، اللهم اهدي قومي. ها، وبعدين يبقى دعا لهم وشفع لهم والتمس لهم العذر فإنهم لا يعلمون. يا سلام، أربعة عفى عنهم، ما هو كان من حقه يقتص منهم. يبقى عمل الأربع حاجات دول في الدعاء ده، اللهم اهدي الهداية، قومي الشفاعة، التمس لهم العذر فإنهم لا يعلمون، والعفو انه مش عايز حقه منهم عليه الصلاة والسلام. طيب هذا المشركين، مين تاني اذوا النبي يا حضرات؟ الطائف. والطائف كان يسكنها ثقيف، وثقيف دي كانت قبيلة يعني قوية، وتأخر اسلامهم يعني مش من اول القبائل اللي اسلمت ثقيف. يعني قيل يا رسول الله ادعو على ثقيف، مش دول اللي ضربوا سيدنا النبي وطردوه؟ ها، ادعو عليهم. فالنبي رفع ايده ودعا فقال اللهم اهدي ثقيفا. ياه. ومين كمان دعا لهم النبي؟ دوس، قبيلة دوس، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. وده كان النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة، ما قالش للمسلمين، قال رحمة للعالمين. كان في أحد الغزوات، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام راح يستريح كده في ظل شجرة، فعلق السيف بتاعه وسيدنا النبي نام تحت الشجرة. فجاء رجل مشرك اسمه غورث بن الحارث، فأخذ سيف النبي اللي كان متعلق في الشجرة وقال للنبي يا محمد من يمنعك مني الآن؟ أو أنا ما فيش حد موجود، وأنا السيف معايا وأنت من غير سيف أهو، وأنا ممكن أخلص عليك دلوقتي. يا محمد من يمنعك مني الآن؟ إيه رأيك؟ فسيدنا النبي قال الله. سبحان الله، الرجل اهتدى أو سمع الله خارج من النبي كده بكل يقين وثقة في ربنا، وقع السيف من يد الرجل. فالنبي مسك السيف بسرعة، قال له ومن يمنعك مني الآن؟ أنت بقى دلوقتي يا غورث اللي كنت عايز تقتلني من شوية، مين يخلصك من إيدي؟ من يمنعك مني الآن؟ قال يا محمد سمعنا عنك خيرا كثيرا، فكن خير آخذ، يعني أنت المسامح كريم يعني. فسيدنا النبي عفى عنه. إيه الرحمة الجميلة دي، إيه الترحم ده. فذهب غورث ده رجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. هو ده التراحم، إنك لما يساء ليك حتى من باب التراحم. القرآن قال لي وأتبع القرآن قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أهو أنت جالك سيئة رد بالتي أحسن. وسيدنا النبي قال لي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. دايما المؤمن بيرد على الإساءة بالإحسان من باب التراحم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام له وصف في التوراة، موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. يعني إيه فظ؟ الفظاظة اللي بتبقى في القلب، والغلظة اللي هو سوء الخلق. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. صخاب يعني صياح، الناس اللي صوتها عالي دي. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة السيئة، ما بيردش على الإساءة بإساءة، ولكن يعفو ويصفح. أو تراحم، يبقى من باب التراحم. يبقى لما النبي قيل ادعوا على المشركين دعا لهم، ادعوا على دوس قال اللهم اهدي دوس واتي بهم، ادعوا على ثقيف قال اللهم اهدي ثقيف دعا لهم. هو ده التراحم اللي علمه لنا النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. لا كمان بقى في حاجة مهمة جدا تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: من أهم جوانب الرحمة والتراحم اللي احنا تعلمناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، انه كان جالس في مرة ومرت جنازة، يعني ايه جنازة؟ ميت في الخشبة والناس شايلين الخشبة وماشيين بيه. فقام وقف النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ عشان جنازة؟ يعني ايه جنازة معدية يعني؟ لا، ده طلعت بقى المفاجأة انه دي مش دي جنازة مسلم، دي مش جنازة مسلم. فالصحابة قالوا له عشان يقعد يستريح يعني، لا لا لا استريح يا رسول الله، ده مش مسلم. فالنبي يقول ايه؟ تخيلوا، يقول: أوليست نفسا قد أفلتت مني، كان نفسا انقذوا. يبقى غرض النبي عليه الصلاة والسلام، الهدف الأسمى بتاع النبي، ربنا يقول في بداية سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خد الآية الثانية كمان بقى في سورة فاطر وأقول لك معناهم إيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان النبي حريص قوي على ان الناس تؤمن بالله، وان الناس ما تكفرش، وان الناس ما تبقاش مشركة. وربنا يقول له: انت هتموت نفسك من الحسرة عليهم يا محمد؟ ايه الاسف والحزن اللي انت فيه ده بسببهم؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت قد كده حامل همهم؟ هم مين؟ مشركين؟ كفار؟ لانه من التراحم أن تتمنى للناس الجنة، مش إنك عايز الناس كلها تخش جهنم. بصوا، اللي عايز الناس كلها تخش جهنم ده إبليس، واللي نفسه الناس كلها تخش الجنة ده النبي محمد. تقدر تقول لي أنت منطقك أني واحد فيهم؟ عشان كده أنا على المستوى الشخصي بزعل قوي لما الاقي ناس تتكلم: إيه هو فلان ده بقى في الجنة ولا في النار؟ هو عمل إيه عشان يروح الجنة؟ وأنت قاعد بتوزع معاك الكشوفات. عشان كده القرآن يا حضرات في سورة الإسراء يقول لنا آية جميلة قوي: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان قتور، إنما المؤمن لا، المؤمن مش بخيل بالرحمة، المؤمن شخص رحيم متراحم. إنما الإنسان العادي والفاسق والفاجر والمش ملتزم نفسه عايز جنازة يشبع فيها لطم، عايز الناس تسقط، عايز الناس تبقى في كرب، عايز هو الوحيد بس اللي يبقى في خير. إنما المؤمن لا، يتمنى الخير للغير، المؤمن يتراحم مع الناس، المؤمن يتمنى الرحمة للناس، المؤمن شخص رحيم. لأنه ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا رحمة مهداة، وقال قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة ونبي الرحمة. النبي هو نبي الرحمة. خلوا الرحمة في بيوتنا، وخلوا الرحمة في شوارعنا. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، شوف الرحمة، شوك، قال لك دي ممكن تأذي حد، دي ممكن تضايق حد، فأخره، أنبعده عن الطريق، عن طريق الناس. إيه اللي حصل؟ ربنا شكر له، غفر له، دخله الجنة. ليه؟ لأنه شخص رحيم. والرحماء والراحمون يرحمهم الرحمن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم اجعلنا من أهل الرحمة، اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم مستمعين الأكارم، على وعد باللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الحلقات المقبلة، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله عز وجل. أترككم في حفظ الله ورعايته، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين بعدين بعدين.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrt.net.tg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام. نبيل العسل. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: عيش الأغاني
2: نجوم أفقام على كيفك. جديد نجوم أفقام مصطفى حجاج،

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات

الإذاعي النجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
6: يا حبيبتي ذاكري،
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
8: هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك. جديد

وبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. بنكمل احتفالنا بفوز اسبانيا بكاس العالم لكرة القدم، حدث الاهم في الرياضة السنة دي. والمرة دي بقى هنعمل حلقة يعني تكمل الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن تأثير الاسباني على المؤلفين الكلاسيكيين اللي مش اسبان. المرة دي بقى هنتكلم عن الموسيقى الاسبانية بأيادي اسبانية بمؤلفين اسبان، وازاي هم عبروا عن خصوصية الموسيقى الأسبانية اللي اتفقنا ان ليها طابع خاص بيميزها عن باقي الدول الأوروبية، وخصوصا ان احنا اتفقنا انه ما يميز أسبانيا ثقافيا وفنيا ان هي نقطة التقاء الحضارة العربية بالحضارة الغربية، او التقاء الشرق بالغرب، تمثل في الدولة الأندلسية والحضارة الأندلسية في فترة زمنية تزامنت مع حالة تراجع ثقافي كان موجود في العصور الوسطى في أوروبا. ولذلك حالة التألق دي ظهرت في فترات في الموسيقى الكلاسيكية، هي فترات العصور الوسطى اللي انتقلت فيها عناصر كتير قوي من حضارة الشرق إلى أوروبا. وكمان في عصر النهضة كان في إسهام كبير للمؤلفين الأسبان في الموسيقى الكلاسيكية وتغيراتها والتطورات اللي مرت بيها. لكن كما عبرت الدكتورة سامحة الخولي في إحدى كتاباتها انه حصل صمت اسباني كده في فترات، بالذات يعني في عصر الباروك الكلاسيك او القرن ال17 وال18 ما كانش في اسهام واضح للمؤلفين الاسبان او لاسبانيا في الموسيقى الكلاسيكيه. لكن رجع تاني التالق بالذات في النص التاني من القرن ال19 او اللي بنطلق عليه العصر الرومانتيكي. نشوف بقى المؤلفين الفترة دي قدموا إيه، ويا ترى الطابع الموسيقي عندهم له خصوصية بقى بتميزهم عن أي مؤلف من ثقافة تانية استلهم الطابع الأسباني. يعني هم عندهم انغماس أكتر أو صورة أكتر للتعبير عن الموسيقى الأسبانية، ولا شبه المؤلفين اللي بيعبروا عنها حتى لو مش ثقافتهم الأم. هنبدأ الحلقة بمؤلف أسباني شهير جدا، هو إيزاك ألبينيتز، وهو اتولد في نهاية القرن ال19 وكان ارتبط في الجزء الأولاني من حياته ببرشلونة أو برشلونة زي ما بنقول. وطبعا هو كان منبهر بالموسيقى الكلاسيكية الغربية وتأثر بيها، وكان عازف بيانو ماهر جدا، فكتب كل أعماله تقريبا لآلة البيانو. لكن صوت الثقافة الأسبانية أو التراث الشعبي الأسباني المرتبط بآلة الجيتار والكاستانيات وبعض الآلات المعينة اللي ليها علاقة بالرقصات الشعبية الأسبانية، خلى مؤلفاته للبيانو حاضر فيها جدا صوت الجيتار وطريقة العزف عليه. ولذلك أغلب أعماله انتقل الأداء فيها للجيتار وبقت تعزف على آلة الجيتار ولايقة جدا على طابع الآلة. في الليك ده هنقدم فقرتين، فقرة لإيزاك ألبينيتز وفقرة بتعبر عن التأثير الحضارة العربية على المؤلفين الأسبان. أنتي اخترت لكم مقطوعة لألبينيتز للبيانو اسمها مالاجوينا. ويمكن ألبينيتز في بداية حياته ما كانش منتبه قوي للتراث الشعبي الأسباني، وكان بيألف أعمال متأثرة بالدول الأوروبية أو الموسيقى الكلاسيكية. لكن مقابلته في نص التاني من حياته لمؤلف اسمه فيليب بدرال اللي نبهه لأهمية التراث الشعبي والاستلهام، خلى كتير من أعماله فيها الألحان الشعبية أو الطابع الشعبي أو الطابع الأدائي. مقطوعة مالاجوينا لألبينيتز بيظهر فيها طابع رأس الفلامينكو المشهور الأسباني، وبنحس إن فيه نموذج إيقاعي كده ولحني بيتكرر، وفي بعد ما بالبداية باللحن الأساسي بالنموذج المتكرر ده هنلاقي فيه لحن تقاسيمي شوية، بيدينا بقى التأثير الشرقي أو العربي على الموسيقى الأسبانية كأنه بالظبط جانب تقاسيمي. وبعد كده بيرجع تاني اللحن الأساسي في المالاجوينا أو طابع رأسة المالاجوينا. خدوا بالكم أنه المالاجوينا دي جاية نسبة لمالقة أو مالاجا، دي مناطق كانت موجودة للدولة الأندلسية في جنوب أسبانيا. الفقرة الثانية لمؤلف برضو أسباني اسمه فرانشيسكو تاريجا، والفقرة اسمها كابريتشو عرب أو كابريتشو عربية للجيتار، نسمعها بصوت آلة الجيتار. وترجى مؤلف أسباني، بس هو بقى أعماله ارتبطت بجيتار لأن تعلم الجيتار من صغره وتفوق في عزفه، وقام برحلات كتيرة لأوروبا وقدم فيها الأعمال بتاعته بالذات للجيتار، وليه أعمال مشهورة جداً وأطلقوا عليه العازف جيتار الماهر سراسات الجيتار، لأن طبعاً هنسمع سراسات مؤلف أسباني مشهور جداً كعازف فيولينا، فهو ده بقى سراسات الجيتار. كلمة كابريتشو معناها نزوة، يعني عمل مكتوب ميدينا أجواء نفسية مختلفة أو طابع مزاجي مختلف، فنلاقي فيه جزء هادئ، جزء متوتر، جزء سريع، جزء بطيء، فبيبقى المقطوعة المتقلبة المزاج دي هي بيطلق عليها كابريتشو. الكابريتشو العربية هو ألفها بعد زيارة له لغرناطة في جنوب أسبانيا، واستلهام بقى روح الموسيقى الأندلسية، وطبعا بنحس ده من الطابع الزخرفي للحن بتاعه، وكأننا بنسمع أصوات مصاحبة، بس في طابع كده بيحسسنا بأجواء الموسيقى الشرقية مع التحامها كده أو انصارها مع الموسيقى الأسبانية. خليني نسمع في الأول ألبانيتز مالاجوينا، وبعدين نرجع نسمع تاريجا كابريتشو عرب.

0: رشا طموح على نجوم آن.
1: وفي اللينك ده سمعكم أشهر لحن أسباني، أول ما نسمعه كده على طول بنستشعر الطاقة الإيقاعية والطابع الأسباني المتوهج. العمل اسمه أسبانيا كاني، ومعناه الترجمة الحرفية أسبانيا الغجرية أو أغنية الغجر الأسبانية أو رقصة الغجر الأسباني. العمل ده يمكن من أشهر الألحان الأسبانية اللي ممكن نكون ما كناش نعرف اسم العمل ومين مؤلفه وظروف تأليفه. المؤلف هو باسكوال ماركينا تارو، وهو مؤلف أوبرا ومؤلف للأوركسترا أسباني، عنده إنتاج غزير. لكن العمل ده بالذات يمكن أشهر أعماله، وبيرتبط بموسيقى الباسو دوبلي أو الموسيقى اللي هي ليها نبض معين مزدوج، وبيبقى مرتبط بمسيرة الجنود في المرشات العسكرية. بس إيه كمان، مش أي مرشات بقى عسكرية اللي دايما بتفتتح الحلبات مصارعة السيران، بيبقى دايما فيه زي الموسيقات العسكرية بتقدم فقرة مثلا، والنوعية دي من الموسيقى الباسو دوبلي دي مشهورة جدا في الوقت ده. طبعا كلها إيقاع متوهج جدا وأسباني جدا، والطابع الأسباني واضح جدا. خلينا نسمع أسبانيا كاني ونرجع نكمل رحلتنا مع مؤلفات موسيقية أسبانية من مؤلفين أسبان.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
2: اللينك ده هوديكوا الطابع مختلف شوية، طابع أسباني بس بروح مختلف، مش متوهجة ويعني الإيقاع الأسباني والرقصات الناشطة وكده، لكن الأجواء أخرى، تورينا جانب آخر من الثقافة الفنية البصرية والموسيقية أو السمعية كمان في أسبانيا. المؤلف هو أنريكي جرانادوس، وجرانادوس مؤلف ما قدرش يكمل تعليمه بشكل منتظم ودرس الموسيقى بشكل اعتمد فيه على نفسه إلى حد كبير واتعلم على إيد أستاذ، لكن بشكل أكاديمي منتظم، لكن مع ذلك كان ليه طابع موسيقي مميز جدا. جرانادوس كتب أعمال للبيانو والجيتار مشهورة جدا، لكن من ضمن أعماله، وإحنا قدمنا له حلقة قبل كده عن أعماله، من ضمن أعماله الشهيرة جداً مقطوعات سماها جوياسكس، ده نوع ثالث من أنواع أعماله اللي كتبها في بداية حياته. هو جرانادوس كان معجب جداً بالأعمال الفنية أو اللوحات رسام شهير أسباني هو جويا، فكتب مجموعة من المقطوعات اللي بترسم شخوص جويا بالموسيقى. جويا كان مهتم جداً في لوحاته بفئة كده من الأسبان اسمهم الميجوس، وهي طبقة فقيرة بتعيش في مدريد، كانوا مشهورين جداً بحياتهم البوهيمية، عفويتهم، ملابسهم اللي كلها ألوان زاهية ورقصاتهم الشعبية، فرسم لوحات جميلة جداً وشهيرة جداً مرتبطة بطبقة الميجوس دي. فابتدى جرانادوس يستلهم طابع اللوحات دي وألف مقطوعات سماها جوياسكس، وبيحاول يعبر فيها عن تجارب الحب والأحزان ومشاهد من حياتهم اليومية. يمكن من أشهر المقطوعات اللي هنقدمها دلوقتي مقطوعة اسمها The Maid and the Nightingale، دي أو الفتاة الماجة والعندليب اللي صوته جميل، واللي حاول فيها يستوحي الرسومات بشكل عام، يعني مش بيربط لوحة بمقطوعة بقدر ما هو يعني من روح رسومات جويا حاول يستلهم أو يفكر في المقطوعات دي. إيه بقى حكاية الفتاة والعندليب دي؟ هي المقطوعة فيها كده رقة وعذوبة، وكأنها نوع من المناجاة أو العتاب بين فتاة الماجة والعندليب اللي قاعدة بتحكي له. هي فتاة فقيرة بتحب

نبدأ ليها نسمع جرانادوس and the maga and the nightingale الفتاة والعندليب ونرجع نكمل رحلتنا مع الموسيقى الأسبانية لمؤلفين أسبان.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
2: انتم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم أف أم.
3: في اللينك ده هنرجع تاني للطابع الحيوي المتوهج النشط للموسيقى الأسبانية، وهنقدم فقرتين. الفقرة الأولى لمؤلف وعازف أسباني شهير جدا، هو بابلو دي ساراسات اللي بيعتبروه باجانيني الأسبان. طبعا باجانيني نسبة إن هو العازف الفيولين الأشهر في التاريخ الموسيقى، اللي كان عنده يعني من كتر ما هو عفريت على الفيولين سموه شيطان الكمان أو شيطان الفيولين. فبابلو دي ساراسات ظهر بعد باجانيني، ومن كتر ما هو عازف ماهر ومؤلف لآلة الفيولينة برضو اتكتبت له أعمال وهديت لي وقام برحلات كتير وحقق شهرة رهيبة كعازف للفيولينة. وطبعا العازف الماهر ده بيبقى عايز يكتب أعمال تعبر أو تستعرض قدراته. فالحقيقة ساراسات كتب يعني مقطوعات للفيولينة كتير كان بيقدمها في حفلاته، منها المقطوعة اللي هنسمعها دلوقتي اللي هي اسمها زاباتيدو، ودي برضو رقصة تقليدية إسبانية، يعني هي رقصة نشطة وسريعة، لكن هنستشعر بطابع أو روح ساراسات الواضحة اللي بتعبر بقى عن قدرات العزف على الفيولينة يعني القوية جدا والبراعة الفائقة بتاعته، وفي نفس الوقت الطابع الأسباني الحيوي للإيقاع. أما الفقرة الثانية فلمؤلف أسباني برضو شهير جدا، ومن شهرته صورته موجودة على النقود الأسبانية، وهو مانويل ديفاي. مانويل ديفاي اتولد في مدينة في جنوب غرب أسبانيا، برضو في نقطة التقاء الشرق بالغرب أو الفترة اللي فيها الحضارة الأندلسية، وطبعا ده بيخلي تشرب بالطبع بقى المميز للموسيقى الأندلسية واضح في موسيقى المؤلفين اللي بيتعايشوا مع أو بيسمعوا الموسيقى دي بشكل كبير. هو يعني بينتمي لعيلة كبيرة تعلم الموسيقى، لكن ما تعلمهاش بشكل منتظم أو ما ظهرتش موهبته في البداية، وكان الأسلوب الأسباني عنده حتى في المقطوعات اللي كان بيألفها ما كانش واضح. التأثر بالموسيقى الكلاسيكية الغربية كان أكبر من الطابع الأسباني، لغاية لما جه في مرحلة في حياته عايش في مدريد العاصمة وابتدى يتدهور بيه الحال ماديا، فحاول يكمل تعليمه، وحصل انه اتقدم لمسابقة للتأليف الموسيقي، فقدم فيها عمل هو الأشهر لي، أوبرا اسمها لافيدا بريفا أو الحياة قصيرة. يمكن من أشهر فقرات الأوبرا دي مقطوعة للأوركسترا اتسمت باسم الأوبرا لافيدا بريفا، وهي مقطوعة بالطبع الأسباني طبعا والإيقاع الأسباني بام برام بام بام برام بام بام، دي موجود بشكل أو بآخر. لكن النسخة اللي هنسمعها كمان مش بس بتبين لنا الطابع الإيقاعي، لا بتبين لنا الآلة المهمة جدا، الآلة الإيقاعية اللي مرتبطة بالرقص الأسباني ومسموعة جدا في المقطوعات أو الرقصات الشعبية الأسبانية، اللي هي آلة الكاستانيت، اللي برع فيها كتير من العازفات بقى بالذات، لأن عادة الراقصة وهي بترقص بتبقى ماسكة آلة الكاستانيات وبتحرك جسمها وكمان بتعزف عليه. هنا النسخة اللي هنسمعها من لافيدا بريفا لمانويل ديفاي، العازفة في عازفة كاستانيات شهيرة جدا بتصاحب العزفة، بتقدر تقول إن هي السولو مع الأوركسترا، وبنشوف بقى حساسيتها الدقيقة جدا في أداء على الكاستانيات مع الموسيقى بتاعت المقطوع. فعلا حاجة ممتعة جدا، وكمان لو شفناها فيديو هنستمتع بأدائها في العزف، حساسية عزفها على الآلة وخروج إيقاعات دقيقة جدا وهي بتأدي مع الأوركسترا. فخلينا نسمع ساراسات زاباتيتو وبعدين لافيدا بريفا أو الحياة قصيرة لمانويل ديفاي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
3: وهنختم حلقتنا النهاردة بمقطوعة رقيقة جدا وجميلة جدا، والموسيقى بتاعتها يعني انتقلت حتى من كونها مقطوعة كلاسيكية مكتوبة للأوركسترا تقدم للناس كنوع من الموسيقى الخفيفة الرقيقة الشاعرية الجميلة. المؤلف هو خواكين رودريجو، وهو مؤلف أسباني مهم جدا، واتولد في فالنسيا في إسبانيا، ولكنه فهو عن 3 سنين فقد بصره فابتدى يتعلم الموسيقى بالبرايل، وكتب أعمال كتيرة جدا وحقق فيها نجاح كبير. رودريجو تزوج، ولكن الظروف مر بيها كانت حزينة، إن زوجته فقدت جنينها الأول، فمن حزنه ده قدم يمكن أشهر عمل مكتوب للجيتار، وهو كونشيرتو الجيتار والأوركسترا اللي سماه الأراوايز. يمكن أشهر جزء في الكونشيرتو ده هي الحركة التانية الأداجو، واللي فيها فعلا رودريجو بيعبر عن يعني هي كلها مشاعر فيها شجن وحزن كده عميق جدا، وفعلا بتعبر عن الفقد ولكنها بطريقة راقية جدا ورقيقة جدا لحد كبير. تسمية الأرانخواز دي اتأثر فيها رودريجو، أو هو أشار إن هو كتبها متأثر بمشهد حدائق قصر الأرنخواز الملكي الشهير على شاطئ نهر تيجوس القريب من مدريد. القصر ده كانت بنى في القرن 16، وكان ليه حدائق جميلة جدا، والحدائق دي بتفكروا بألوان جويا ونغمات يعني اللي فيها بتجمع بين الجمال والألوان الزاهية، ولكن في نفس الوقت فيها روح وطابع حزين. ناخد بالنا أن التعبير ده بيقوله إنسان كفيف، ولكن المبدع بيتخطى فكرة الرؤية الحقيقية والفيزيكال، لأنه يبقى بمستشعر المكان والإحاء المكان ده بيوصله وبيقدر يعبر عنه بحساسية شديدة. إحنا شاهدناها لما سمعنا أعمال عمار الشريعي، وشاهدناها سمعنا كتير من المؤلفين اللي ما كانوش يمكن شايفين بشكل طبيعي أو تقليدي، لكن كل المشاهد اللي حواليهم وصل لهم وقدرين يعبروا عنها بدقة يمكن أكتر من ناس أو من مبدعين مبصرين، يعني التأثير ده ما ظهرش على أعمالهم. أعتقد أن ختام الحركة التانية من كونشيرتو الجيتار لرودريجو وختام جميل ورقيق ينهي حلقتنا النهاردة واحتفائنا بالموسيقى الأسبانية وبفوز أسبانيا في كأس العالم. يعني عقبال مصر بإذن الله إنها تفوز في كل جولة من جولات على المستوى الرياضي أو السياسي أو الاجتماعي أو العلمي، في كل المجالات بإذن الله. نتمنى التوفيق والخير لمصر وكل المصريين. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: جديد نجوم اف ام مصطفى حجاج

0: واحد.
1: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهواء وميكسولوجي، أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها دايما معانا في نفس الميعاد. وكعادة المقدمة نتمنى للناس يوم جميل لذيذ عسول مسكر، وإن شاء الله ويك أند ملوش حل، ودايما مبسوطين ومرتاحين، ودايما النجوم اف ام على كيفك. افكركم اكيد لو عايزين تتواصلوا معنا في اي وقت تقدروا تتواصلوا معنا باسرع طريقه، وهي واتساب 015 595 1006. هتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام، هتخشوا هتلاقوا البوست بتاع ميكسولوجي تقدروا تتفاعلوا معاه في اي لحظه، واكيد طبعا هاشتاج البرنامج وهو ميكسولوجي MIXOLOGY. تعالوا على طول نبتدي بتراك لتودلا featuring الرابر الإنجليزي H وتراك اسمه Hide and Seek. يلا بينا.

0: مهمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم أجمد ميكسات وريميكسات، وطبعا أكيد ما يبقاش ميكسولوجي من غير الريميكسز والميجا ميكسز والشغل ده. فالميكس اللي جاي ده بقى ريترو ريميكسز جداد تماما، يعني هي ريميكسز لتراكات قديمة لكن ريميكسز حديثة، عشان كده اسمها ريترو ريميكسز. هي ملخبطة شوية بس يعني هي ريميكسات حديثة لتراكات قديمة بالشكل الأوضح يعني. فإن شاء الله يعجبكم الحبة اللي جايين دول، وما تنسوش في أي لحظة تقدروا تتواصلوا عن طريق واتساب 015-5955-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام. نرجع بقى بريترو ريميكسز، يلا بينا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم، يا رب يكون عجبكم الريترو ريميكسز اللي عدوا دول، واحنا لسه في الريترو، لكن المره دي بقى فلاش باك ميجا ميكس. دايما الميكس الثالث، دايما بنركب اله الزمن ونرجع لزمن معين في المزيكا او وقت معين من المزيكا، لكن النهارده هو فلاش باك ميجا ميكس. هو مفيش وقت محدد، هو ملخبط، هو يعني شوية من الكام سنة اللي فاتوا على الكام سنة اللي قبل اللي قبل الكام سنة اللي فاتوا، ايه من ده على ده، لكن معمولين بشكل احترافي زي ما بيقولوا كده، وان شاء الله يعجبكوا جدا ومصحصحين وفي الرايق قوي. فيلا نروح للفلاش باك ميجا ميكسز او الفلاش باك ميجا ميكس. وما تنسلوش ابدا احنا واتساب 015-595-1006. يلا كلام قليل، مزيكا اكتر، نروح فلاش باك. Come on.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
5: نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكو. وشوية اللي جايين بقى دول للإي دي أم هادز، للناس اللي بتحب الإلكترونيك دانس ميوزك بكل مشتقاته. لكن المرة دي بقى الميكس ده اسمه بوب إي دي أم سامر إديشن، أجدد الأغاني بوب بشكل الإي دي أم، وطبعا بمود صيفي تماما، بما أن يعني الأجواء لسه حارة، فالمزيكا تفضل حارة وحارة أكتر في البوب إي دي أم سامر إديشن. وما تنسوش بنستنى طلباتكو وتعليقاتكو على واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/nujumfm، والهاشتاج بتاعنا باللغة الإنجليزية هو mixology, M-I-X-O-L-O-G-Y. يلا بينا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح قوي ايهاب صالح لسه مكمل معاكم في ميكسولوجي، وطبعا يعني ما يبقاش ميكسولوجي من غير الريمكسز، ومن غير الميجا ميكسز، ومن غير مايكل جاكسون ذا كينج اوف بوب. طبعا يعني اسطوره المزيكا دايما ليه مكان، سواء بميجا ميكسز، ريمكسز، الت ميكسز، اي حاجه فيها ميكسز او من غير ميكسز، مايكل جاكسون دايما ليه مكان في ميكسولوجي. الميكس اللي جاي ده اسمه ذا كينج اوف بوب جولد، شويه تراكات خطيره جدا. يعني الراجل ده يعني على مر سنين طويله جدا جدا قدم مزيكا غير طبيعيه، مزيكا لا يمكن تتكرر تاني. ناس كتير حاولت تقلد لكن هو واحد بس، هو الملك واحد بس، مايكل جاكسون ذا كينج اوف بوب. والشويه اللي جايين دول هسيبكم معاهم، يلا بينا.

0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم في ميكسولوجي. والميكس السادس دايما بنختلف، ودايما الجانر بقى بتختلف، او يعني بنعمل بقى حاجة، بنعمل ميجا ميكس لستار معين او الت ميكس او حاجة كده، لازم الميكس ده يختلف. الميكس ده بقى تروبيكال هيتس، مود صيفي جدا، لكن من الثمانينات، من الايتيز، فترة فوق الذهبية في المزيكا عالميا. فالميكس اسمه 80s Tropical Hits. طبعا ما تنسوش، بنستنى تعليقاتكم على الواتساب على طول، او تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق facebook.com/nugoomfm. نروح بقى للتروبيكال هيتس، فيلا بينا.

0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ودايما على كيفك ودايما في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع دايما والناس اللي بتاخد من وقتها بتتواصل معانا, بشكركم جدا جدا. وشكر كبير لبروديوسر البرنامج الصديق والاخ والزميل العزيز محمد مرسال الشهير بمارسيلو مراسيل ميرسو, فبنشكره جدا على تعبه معانا. واسيبكم مع اتنين بروديوسرز وي دي جيز عالمي هيد تو هيد, ديفيد جاتا فيرسز باني بناسي والساتسفاكشن ريميكس. لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية, كان معكم البوب الصالح. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: أنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام مصطفى حجاج.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

وخطره

0: هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه. كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

סלאש נוגום FM. האיש של הרן. נוגום FM. על הכיפק.